شغلة تلتي لما تيدي ما تسالي تي لما تدوز السوق شغلة السمح المول الجمال ديال الكرابان قدر عشي نسمي بشوي الموريتانيا ويجي معاهم باش لقايزين راه غادي يعطيو واحد

شوف الاخر اللي كذا ما تيجي ما تسالي كذا ما تدرس الصبح شوف لك السمح المود الشمالي على كرابان قدر شي نسمع شو موريتانيا ويجي معاهم باش لقايزين انا غادي اعطي واحد هذا

شوف اللي سادي في لمتي تزوصو، شوف داك السمو المول الجمال ديال الكرفان ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يجي يزيد، راه غادي يعطيو واحد المنظر.

ديال الكرهبه ونقولوا راه شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش اللي جايزين راه غادي يعطيو واحد